يشتغلوا ويفوتوا لها كانت مشهورة بالفردان، كانوا يأخذوا الفردان يسافروا لكل العالم.